0: يا عين صبي دمع يا عين صبي دمع خليكي سهرانة عم ذوب مثل الشمع أفراق خلاني والله الفراق ما كان بخاطري لكن طبع الزمان كان عجيب وغداري
1: هاي ايش غروب ولا شروق؟
0: هاي شروق لابد الشمس ان تشرق من جديد وتعود سارية لماضيها القديم أبلش عن سوريا فيه مو بس هواك اختلف وك مو بس هواك اختلف والماي والأيام

0: بس آه يا باب الغرب دقت أشقد صعبة هناك. من يقول لك هلا وميت هلا بالزين؟ من يقول لك أخي شو اسمك ورايح وين؟ يلي بعدت عنها لك لا تنسى وجه أمك، ما حد ترى مثلها بصدق يشعر بهمك، ولو كل الموايد تنجمع يمك ما تيجي الكسرة خبز معجونة بيد أمك. والقلب حنية وش ما دار الزمن وش ما شفت حلوات، صدقني ما تلقى أبد مثل سوريا. وعندي صغيرة صغيرة اسمها شان.
1: حقل؟
2: اي
1: لا بدناش نلحقه.
2: هاي حمار حمار. لا حول لا حول.
0: كان شعور رائع وجميل انه الله طعماني هاي. سميت شام على اسم الشام غالية.